0: اسمعنا وين ما بتكون على موقعنا الإلكتروني راديو يلا دوت اس اي.
1: راديو يلا، راديو بيسمعك.

0: لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا
1: راديو بيسمعك.